0: خلينا الشابة لنو أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس. للا فضة ازيك؟
1: للا فضة
0: للا فضة.